أن تلاقى كلك من تغوصه ينابك شو تنقصك تقصر من غيخته تقول تغير نوبك شو تخبك مغد سلاسك تنخنقل سلاسك سلاسك لني تقول يخته تلمني تمام من أريد من كن كتير أغنالوني أغنالوني فوت لدرس لاب تمام من أساسك يخشي تن تنسخنك